0: inarabu. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubarakatun anti bayna an-nisa wa mubarakat thamarat batniki sayyidna Yasua al-Masih.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'atan na'matan, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.